والرسول كل ما تلاكم لا ينصرون أنت تنور في صور من الله ذاك بأنهم لا يفهمون لا يملك جميعا لا يحرم من معصية أهل الله بمر شديد تسألهم جميعا وقلوب جفا ذلك بأنهم لا يعلمون كما تركنا من قبل أن تركوا بهم ولهم عذاب أليم ما شفا بطول الإنسان تم الحلم بهم إني أخاف رب العالمين فكان عقلهم أنهم كنا قاعدا بها ذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن الله يتنظر لكم نقمة لقد واتقوا الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد لمجلس مراقبين

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم

رباني جد ولكن كنوا رباني بما كنتم تعلموا الكتاب بما كنتم تعلموا الكتاب ما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيحبكم الكفر بعد إذ أنتم مسلمون

قيدهم قل أن له ما أنزعنا وما أنزعنا وما أنت إبراهيم وما أنت إبراهيم وإسماع إسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نؤمن بأحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبغي الإسلام دينا فالعبر منه فلن يقبل منه وهو في آخر الخاسرين أهداكم كفروا دائما وشهدوا أن رجل أشهدوا أن رسول حق ولا أدبنا وهو لا بقوم الظالمين أولئك هم أن عليه لعنة الله أن عليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين خالدين لا يخفف عنه جزاهم وهم ينظرون